ده الواجب ده عليا. الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا، دي الحشيشة اللي بيجيبه.